يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا.

رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق لسان أخي وجدي وأبي وأمه وبني، نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وأحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

فنبرد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

Target. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم بسر النبي وبسر الفاتحة.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسي، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين، وسلم على سيدنا محمد بالآخرين، والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسد في الأجساد، وعلى قبر في القبور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه قدر ومقدار عظيم. اللهم اغفر لأمت سيدنا محمد، اللهم استر لأمت سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمت سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمت سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمت سيدنا محمد، اللهم استر لأمت سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمت سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمت سيدنا محمد، اللهم استر لأمت سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمت سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمت سيدنا محمد، اللهم استر لأمت سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الشغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأستاذنا ولمؤلمنا ولمشايخنا ولإخواننا وأقواتنا وقربنا وجيراننا ولجميع المؤمنات والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر جلن قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاي الاسكندري محي الدين بن العربي جند بوداد حسن البصري وإلى روي علم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي أبو محمد أمين بدري وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبعاتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم من غير سبقة عذاب على من وبي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat atau setengah bulan yang telah lewat, kita wajib beriman kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang segala amal ibadah kita, baik dan jahat. Wajib percaya amal ibadah kita itu dibuat dalam daun timbangan. Tapi ingat, setiap ibadah apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasari ingat kepada Allah waktu mengerjakan ibadah, maka ibadah itu tidak ada bendanya, tidak bisa dimasukkan ke dalam timbangan. Dua pertanyaan semalam. Merasa banyakkah sudah kita bawa? Kemana hati kita waktu beramal? Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Kita mengaku banyak kekurangannya. Hati mahayaba. Apalagi sambil mengantuk. Itu pun orang bisa pindah lapas rewel. Tahu arti lapas rewel? Kiri kanan tuh oke, nah reda anunya lepas. Mudah-mudahan ya dengan rahmat Allah Ta'ala diterima, dosa diampuni, kebaikan diterima, dosa diampuni, nasib baik sudah kita bicarakan.
1: bagaimana hati beribadah kepada Allah. Caranya ingat kayak apa? Empat semalam memandang anugerah, rahmat, taufik, hidayah, pertolongan Allah, bahwa kita sudah menancapkan permulaan beramal waktu hendak mengerja atau sesudah mengerja syuhud batin kita, apalagi sembahyang dengan mencetuskan ikrar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebahagian aspek keimanan kita kepada Allah bahwasanya kiamat pasti terjadi, ya Allah, kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Jadi tauhid kepada Allah menyangkut tauhid ini tergabungan daripada tauhid sekalipun lepas daripada sifat 20. Wajib pula beriman apa yang dikhabarkan Rasul. Iman yu'minuna bil ghaib. Wajib percaya. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Dan kita akan bertiti di atas titian siratal mustaqim. Wajib pulang berjaya setelah dihalau di padang mahsyar menyeberang di bawahnya api neraka. Bilanya tak gugur, ya selajur. Itu namanya titian siratal mustabau. Munda gugur. Ini iman percaya. Percaya lawan Allah. Jembatannya itu kayak apa garang? Kayak jembatan Barito kah? Ahaddu minas saifi wa adaqu minas sya'wati. Lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Sama aja kebacaannya. Kalau Pak Asak ada mungkin ya ada dustainya aja. Mana alimnya pianor Imam Ghazali? Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Asalnya nang betiti. Ada nang tirabang, macam-macam tuh.